0: يا دين انا خولك ذا فوقوجا ذا فوقوجا تولى فمشات وتولى ويتمشي دي جي شاندوسكي مو ذا وانس اند توز يا كتورا لكاي فيليتي ابيكيت ان روتوميلي مراو غناكو اوكي دي جي شاندو اون ذا شاندوسكي اون ذا وانس اند توز تولى فم انا ميرتلا فالي غو تيك 5 دوميلا
1: Do you know?
2: Ke santa ma ya ga e jama ya ra zuma yi na zuma o
1: eh
2: ke tine go tsala go tsire mane
1: eh
2: ha e ya re ya mbe mane ni re mbe
1: okay
2: ba go ya ga re se le tshuke tsala
1: ya
2: are mane le ni misi mane
1: aha
2: ba go ya ga re se po ma vivi
1: ya
2: ya re koroko
1: Skoro ki kondri.
2: Kondri ki king, yeah, I'm sorry, kondri ki king. Yeah, ye. Kami aga petresya magali sa yari which doctor.
1: Okay.
2: Kami aga the bellum king.
1: Okay. Malatwani uruga Oliven.
2: Nikamu Oliven, fantastic.
1: Kwa na chisambama.
2: Nile na chisambama ya gale ya rito na nidini chile gale maridi.
1: Take 5 chisambama! Okay, tuwele fwe mrede mnele telefani kwa chisambama ya gale malazwana.